كان بيتنام كان بيتنام وشفنا يجي السيل اللي يجزي في السيل والسيل يا سيو كان بيتنام موكونا بعد سوكي